0: Cadena Joven Radio, donde empieza tu sábado.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي